0: Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Lebanese.
4: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: لأول مرة في تاريخ أستراليا تم توقيع معاهدة في ولاية فيكتوريا مع السكان الأصليون. تتمحور المعاهدة حول منح شعوب الأمم الأولى صوتاً ومشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم، مما يؤدي إلى بناء مجتمعات أقوى، وهي تدعو الحفاظ على ثقافة ولغة السكان الأصليون والاحتفاء بهما مع العمل في الوقت ذاته على بناء مستقبل تحترم فيه جميع الثقافات. وعلى غرار مجتمعات المهاجرين، ترتبط شعوب الأمم الأولى ارتباطاً وثيقاً باللغة والثقافة والأرض والوطن. تعترف المعاهدة بأفراد السكان الأصليين بصفتهم خبراء في شؤون مجتمعاتهم، وتدعم الحلول العملية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان. إن جوهر المعاهدة هو العطاء والمساهمة الإيجابية، وليس الانتقاص من حقوق الآخرين أو سلبها. الجميع مدعوون للسير جنبا إلى جنب مع السكان الأصليين في هذه المسيرة نحو المعاهدة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة، تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني www.3zzz.com.au/treaty.
6: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: 3ZZZ هي محطتكم، هي صوتكم، هي خصصكم ومجتمعكم. على مدى سنوات قدمت لكم محطة 3ZZZ الموسيقى والقصص والأصوات من كل أنحاء العالم. من هنا من ملبون عبر تردد 92.3 FM. لكن الإذاعة المجتمعية لا تقوم، لا قائمة دون مجتمعها. والآن حان دوركم ليسمع صوتكم. صوتكم. ادعموا حملة 3ZZZ الإذاعية اليوم وساهموا في بقاء هذه الإذاعة المتعددة الثقافات، نابضة بالحياة ومزدهرة محليا، لأن كل دولار تتبرعون به يساعد في إبقاء مجتمعكم حاضرا عبر الأثير. تبرعوا اليوم عبر موقع 3ZZZ الإلكتروني أو اتصلوا بالرقم 9415-1923. ابقوا على تواصل، أسمعون أصواتكم، حافظوا على إذاعتكم المجتمعية 3ZZZ، تنقل العالم إليكم.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن 5؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية فري كيندا تعليماً عالي الجودة لمدة 2 للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinda.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
1: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.
0: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 98.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأحد يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

قال الرب يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء.

وقال شكسبير عندما لا تستطيع إخراج أحدهم من قلبك فمن المؤكد أنه في المكان الصحيح. وإن وجدت صعوبة في الحياة فابتسم.

وأما دعاء اليوم: ربي، رب اغسل قلوبنا من الحزن والهم والضيق، ويسر أمرنا يا رب.

وحكمة رائعة تقول: من لم يشرب من بحر التجربة يمت عطشانا في صحراء الحياة. فالحياة مدرسة أستاذها الزمان ودروسها التجارب.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM. ولحظات نكون مع نشرة للأخبار. البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. يأتي فيلم شربل من إنتاج الأم تي في في بلد أنهكته الحروب وحولته أديولوجيات الممانعة إلى ساحة لصراعات الآخرين، ليضيء مجددا على وجه لبنان الذي يعكس صورة السماء على الأرض، حيث تصان كرامة الإنسان بدل التضحية به على مذبح الحروب، ويكون الإيمان رسالة حياة ومحبة وسلام لا ذريعة لتقديس الموت. أمس وبرعاية رئيس الجمهورية جوزيف عون، هذه الرمزية الوطنية والروحية تجلت في حفل إطلاق الفيلم الذي أقامته الأم تي في وحضوره، إذ شدد على أن المطلوب أن نضحي من أجل لبنان لا أن نضحي به. واكتسبت المناسبة بعدا وطنيا جامعا بحضور السيدة الأولى نعمة عون ووزراء ونواب ومرجعيات روحية، إلى جانب قائد الجيش العماد رودولف هيكل وعقيلته جانيت هيكل، الذي استحضر عظمة الإيمان في بلاد مار شربل، والسفير الأمريكي ميشيل عيسى الذي وصف اجتماع اللبنانيين حول القديس شربل بأنه عجيبة ورسالة أمل وداعيا إلى التمسك بها، فضلا عن السفير الفرنسي باتريك دوريل. أفاد مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس بريس بأن نجل أحد مسؤولي حزب الله أوقف مع شخص آخر يشتبه بانتمائه إلى الحزب، وأثناء نقله ما 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة على طريق ظهر البيتر المؤدي إلى بيروت. وأوضح المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن حاجزاً لقوى الأمن الداخلي أوقف الرجلين بعد ظهر الخميس الماضي داخل سيارة كانت متجهة إلى بيروت على الطريق الدولي المؤدي إلى سوريا، حيث عثر بعد تفتيشها على 250 كيلوغراماً من مادة التي ان تي ومادة الشديدة الانفجار سي فور، و250 كيلوغراماً من هذه المادة. وأشار إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن أحد الموقوفين هو نجل المسؤول كبير في حزب الله، فيما ينتمي الثاني إلى الحزب أيضا. ولفت المصدر إلى أن وجهة المتفجرات لم تتضح بعد، إلا أن المعلومات المتوافرة لدى المحققين ترجح أن تكون المضبوطات تابعة لحزب الله. تشير المعلومات إلى تزايد الاستقالات في حزب الله، ولا سيما بين الكوادر التي تعمل مع كبار القيادات، حيث سجلت طلبات استقالة تقدم بها مرافقون لشخصيات بارزة في حزب الله. النشرة انتهت، وإليكم من بيروت ونشرة الأخبار من تلفزيون لبنان.

0: مساء الخير. ترامب يلغي قرارات رئاسية تفرض قيودا على النقل الجوي مع لبنان، والرئيس عون يرحب، مؤشر إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة. الجنوب تحت وطأة الاعتداءات الإسرائيلية، قصف عنيف وصداه في صيدا والشوف، وطيران مسير فوق إقليم الخروب وبعلبك. الاحتلال يواصل حربه على زيتون الضفة، ويوم دام في غزة، وعشرون ألف مريض ينتظرون العلاج في الخارج. قوات العمالقة الجنوبية اليمنية مدعومة من التحالف تكثف هجماتها على الحوثيين، والوضع الإنساني يتفاقم. صفقة الديزل الروسي يشعل خلافا بين ترامب وزيلينسكي، وبوتين يرد الجميل بنقل رؤية إيران لإنهاء الحرب مع واشنطن. البداية من خبر إيجابي من واشنطن بعد قرار الرئيس دونالد ترامب إلغاء القرارات الرئاسية التي تفرض قيودا على النقل الجوي مع لبنان، وترحيب من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي اعتبر أن إلغاء القيود يشكل مؤشرا إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية. على صعيد آخر، وبعد اجتماع بين وزير الأشغال العامة ونقل فايز رسامني ورئيس مجلس إدارة مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز ورئيس مجلس إدارة مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، تقرر في ضوء تقييم المخاطر ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبل سلطات الطيران المدني السعودي في إدارة أجوائها استمرار تسيير رحلات طيران الشرق الأوسط إلى السعودية مع متابعة تقييم المخاطر بشكل يومي مستمر واتخاذ التدابير المناسبة. في الجنوب، الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة، غارات تستهدف عددا من البلدات، وجيش الاحتلال يطلق صاروخا اعتراضيا في أجواء الجنوب. كتب وزير العدل عادل نصار عبر حسابه على منصة إكس: نزع السلاح غير الشرعي ومكافحة الإرهاب وملاحقة جميع الخارجين عن القانون مسار لا رجعة فيه، وسيتسارع التحقيق المتعلق بالمتفجرات المضبوطة، وكل ما يتفرع عنه سيستكمل حتى النهاية. الخبير الدستوري سعيد مالك أشار في حديث لتلفزيون لبنان إلى أن المجلس الدستوري لديه مهلة شهر من تاريخ تقديم المراجعة، وهي قدمت بشأن قانون العفو العام، والمهلة انتهت اليوم، ومن المتوقع صدور القرار قريبا. موسم الزيتون في الضفة الغربية قطاف تحت اعتداءات العدو الإسرائيلي، واستشهاد 6 فلسطينيين في ضربات إسرائيلية على غزة. وكالات أنباء تتحدث عن عمليات إخلاء في مطار الرياض. وفي اليمن، أكثر من 2000 هجوم عسكري ضد الحوثيين، وتحذير من تدهور الوضع الإنساني. وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بالوضع في اليمن، قال المندوب السعودي عبد العزيز الوصل أن المملكة تؤكد دعمها الكامل للشعب اليمني في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها من ميليشيا الحوثي.
1: وتؤكد المملكة أنها لن تسمح بتحويل اليمن إلى منصة لتهديد أمنها أو تهديد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، كما أنه لا يمكن القبول بأن تفرض ميليشيا إرهابية إرادتها على اليمن والمنطقة بقوة السلاح.
0: نقلت وكالة بلومبرج عن مسؤولين غربيين مطلعين على تقييمات استخباراتية أن طهران لا تزال تمتلك القدرة على تصنيع أسلحة جديدة وإعادة بناء مخزونها، مشيرة إلى أن أحد المسؤولين أكد احتفاظ إيران بمخزون كبير من الصواريخ الباليستية وبعض الأسلحة المضادة للسفن مع قدرتها على إنتاج المزيد خلال فترة قصيرة. وأضاف التقرير أن مسؤولا غربيا قال إن روسيا تزود إيران أيضا بصواريخ في تأكيد على تقييم سابق يعود إلى حزيران الماضي. صفقة ديزل روسي بين ترامب وبوتين والكريملين. بوتين نقل إلى ترامب بالتنسيق مع إيران وجهة نظر طهران بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للصراع. في 10 من تشرين الأول تحول درج المتحف الوطني في بيروت إلى مساحة للرقص والمسرح والموسيقى احتفاء باليوم العالمي للصعوبات التعليمية المحددة. توج سينودوس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك برئاسة البطريرك يوسف العبسي أعماله في روما بلقاء البابا ليون 14، فعرض العبسي أمام البابا تطلعات الكنيسة والتحديات التي تنتظرها. أما البابا فنوه بجذور الكنيسة الأنطاكية وبرسالتها، وتمنى الأباء في بيان أن تتوقف الاعتداءات بأشكالها المختلفة على الأبرياء من جميع الانتماءات، ودعوا إلى تحقيق العدالة والحرية والسلام. عملت وحدة من الجيش على إتلاف مساحة مزروعة بنبتة حشيشة الكيف تقدر ب60 دونما في بعلبك، وأوقفت 17 عاملا سوريا فيها من دون أوراق قانونية، وضبطت في حوزتهم المعدات المستخدمة في حصد الحشيشة، سلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. وزيري العمل دكتور محمد حيدر والصحة دكتور ركان نصر الدين يشاركان في لقاء عقد في مدينة بعلبك، جمعهما مع رئيس أعضاء لجنة الصحة والعمل النيابية إضافة إلى رئيس أعضاء مجلس إدارة الضمان مع المعنيين بالقطاع الصحي في بعلبك الهرمل، والكلمات ركزت على تطوير القطاع الاستشفائي وقطاع الضمان الاجتماعي. غادر بيروت وزير الإعلام بول مرقس إلى عمان للمشاركة في فعاليات مؤتمر مستقبل الإعلام والاتصالات، على أن يلتقي اليوم نظيره الأردني وزير الاتصال محمد المومني، كما يلتقي مساء في السفارة اللبنانية في عمان أبناء الجالية. وفي اليوم الثاني من المؤتمر يشارك مرقس في جلسة نقاش وحوار مع وزراء الإعلام العرب. ترامب يعين زكريا متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض. غيب الموت الأديبة والشاعرة والفنانة التشكيلية اللبنانية القديرة باسمة بطولي والدة المخرج اللبناني باسم كريستو، تاركة خلفها مسيرة إبداعية جمعت بين الشعر والفن التشكيلي وتجربة ثقافية كرست حضورها للتعبير عن الجمال والإنسان والحياة. ونشرت نتاجها في عدد من المجلات الأدبية، كما أصدرت مجموعات شعرية تقديرا لمسيرتها الإبداعية وإسهامها في الشعر والرسم. منحت عام 2022 وسام الأرز من رتبة ضابط، كما نالت جائزة الأديب جان سالم لعام 2020 عن مجمل إنجازاتها الفكرية والفنية. ومن المقرر أن تقام الصلاة لراحة نفس الراحلة يوم الأحد 11 تشرين الأول 2026 عند الساعة 4 PM في كنيسة السيدة الحبشية في غزير. بهذا الخبر نأتي إلى ختام هذه النشرة، تصبحون على خير.

ومن فريال كليم سمعنا عم زعلني للو. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM.

وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. ولجميع مناسباتكم ونشاطاتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413 213 550.

كعادتها إذاعة تريترو بالزد تقيم بشهر أكتوبر تشرين الأول من كل سنة حملة التبرعات لإذاعة تريترو بالزد. لتبقى إذاعة تريترو بالزد على الهواء هي تعمل هذا النشاط السنوي بحملة التبرعات. تبرعاتكم مشكورة، أي قيمة تريدون التبرع بها فالإذاعة تكون مشكورة لكم. ويمكنكم التبرع بواسطة البرنامج الذي تحبونه، وأيضا برنامج صوت لبنان يدعوكم للتبرع عبره لإذاعة تريترو بالزد. ولكي يبقى صوت لبنان على الهواء أيضا تبرعاتكم هي مشكورة.

ولذلك على مدار سنوات استمدت محطة تروبل زد قوتها من مجتمعها، فتبرعاتكم هي التي تضمن بقاؤنا أقوياء ومستقلين ومستمرين في النمو. نعيش أوقاتا صعبة، فقد جعلت تكاليف المعيشة والعزلة الاجتماعية التواصل أمرا أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويواصل متطوعو راديو تريترول زد إبقاء مجتمعاتنا على اطلاع ودعم متواصل ودائم. تعد محطة تري زد زد زد صوت ملبون بأكثر من 60 لغة، إذ تقدم أخبارا موثوقة ومحتوى ثقافيا وترفيهيا يعكس تنوع المدينة ويحافظ على ترابط المجتمعات.

وإذا كل مذيع في راديو تريتربل زد تسمع صوته هو متطوع، وتدعم تبرعاتكم بشكل مباشر عملهم وتدريبهم وتوفير المواد الموارد التي يحتاجون إليها. افخر بكونك جزءا من قصة تريت زد زد، فهذه محطتكم المجتمعية التي بناها سكان ملبون ولأجلهم. في إذاعة تريبل زد تتمسك بقيم الوحدة والتنوع والشمول، فنحن نحتفي بتعدد الثقافات ونعمل بفعالية لمكافحة العنصرية والمعلومات المضللة. دعمكم يساعدنا على النمو، فكل دولار يساهم في زيادة عدد اللغات والمجتمعات التي نمثلها عبر البث الإذاعي وعبر الإنترنت.

فكل مساهمة منكم سواء كانت 5 أو 10 أو 50 دولار وحتى 1000 دولار تحدث فرقا حقيقيا.

فساهم وتبرع لإذاعة تريترو بالزد عبر برنامجك المفضل. لكي تبقى إذاعة تريترو بالزد على الهواء وأيضا صوت لبنان على الهواء، تبرعاتكم هي مشكورة.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأربعاء القادم، مع تحيات جورج زايت، آملا أن تقضوا نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام. وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع هشام الحاج وأمينة وحوار يا بلدنا.

0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3ZZZ.com.au. Or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
0: The following program is in Assyrian. Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: بعدانا قامت بتشعيسة استراليا بش لقريش تدرانا البر او يوثا بغدانة فيكتوريا عم طايبة امواثة قذماية. هادي بر او يوثا الى غضر ياهوتا طايبة امواثة قذماية لزدقة شوتا بتبسكانة آني تتلون مع عبدانوث الخيي. هادي بدمع ودا ببنية الشوتا بوياثا بش خيلانة ونيشت بر او يوثا الى انطرتد مردوثا ولشان طايبة امواثة قذماية. وشقلت الشهارة أبي عم بنيثة خادعثي في بيشم ميقربية كل مرض ياثة أخشى تابو ياثة تقوساية هل هادخ طايبة أمواثة قذماية تتلون الصورة خيلانة لشانة مردوثة وأرعى وأثرة مودية هادي بر أو يوثة بشكينة أصلاية إينا بشكي يذعي بشو تابو ياثي بتسند الخكمة بلاطة بش براكتيقاية بقغلت خلمانو بالخانو شكنتا هادي بر أو يوثة نيشة إيلة عنتد منتا لا لشقلتا بقرايخ الكول قد شوتبي عم طايبة أمواثة قذماية لأرخي لقرشت ددرانا البر أو يوثا ليتر مدعي غضر بر أو يوثا رخوش على الشوب 3ZZZ الكترونايا على الإصارة 3ZZZ.com.au/treaty زغبر البيت غلاخة خاثة بقصة عيسوك وغزي علمة بنهرة خاثة ومجيش المعدانة بمنهري والضياثة قمعينة ونسيونة إيذة مخمل الليالة إتلا خبة إيذة عثة والقورة مخبي مطاعلت بشو بائث غزي القونة مطالب بهر ومعاجب بيت غلاخة بثيخة لهدية قصة عيسوك قنيل بتقو غبر خاشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Every culture.
0: Every voice.
3: Every day.
0: 3ZZZ.

شمر مخبب دارخ موخ دجاخيتا من عندها برسقالة قبل خلوخ مشينا أنا ويقرأ فيودور نجاريان بتاوخ موخ قداها ساعت هل بتاها خرزة إجم يوم مدر إلي بريشا من شاو أدخينة إلي خرزة وخياتة راديوتون يطيتون قد شيتا إيد إتلند وخياتة قا راديو هلبت جرك بار أخنا أو بار باردن من لتخينات إنا مقروة وخياته اللي تلند وخياته لما سمطيخ لقالي خرزا ببايش مكلية لما سمقرو خرزا إلا منطيخ لند وخياتا أنا قيت لك شركة أما قارتنا من أنا أطسى أربخة خمشخة أطسى تريد لا 9415-1923 هل بد دوخياتي كيازي قا برقا قا تلفون قا بلاخت اتلن جو ستوديو لأخنا إنا قا منجمن قا سكرتريس وقا خزنادر وقد شركة بلاخي خينتي بالختامة جو ستوديو أخنا هل بد دوخياتا إنا خراي وسنقتيلا قد ممطيخ دوخياتي هل بد أغنى من جيبن داي دوخخ وشق من داين دانا وهل بد لا رهطوطا وقشنة تخوي دو آشولا من إيل من خبا قالشانا قصب رايوطا قا أمتا سنقتيلا أخنوخن دا قد دوخيتون قداها راديو قد ما صخا مخلي لشانا ان بس ما لهم قارتنا منيات اتصا اربخا خمشا خا اتصا تريطلا 9415-1923

شما را مخه به درخ مخه نختی وقتی و بسپار تلفون دیوخون و دوخیات دیوخون بسپار قد قررتنا المنیان تصغر بخا خمشه خا اتصغر تريطلا بتمقروخ لي قاروخون اها ملوءة قد إيلي من كتاوت اغا بطرس سنخيرو دارة إسري كتيوة بيت نينوس نيراري إمارلي برشنية خيلة آتوراية القوبل التركاية خيلة آتوراية اتوالون قرب طلاء البي بالاشي رغالي يعني أنت يايو الأقلة بجواجة وخيلة تركاية بدانا اتوالون تلايت منيا ألبي وخمشمة رغلاية تركاية واتوالا اشتعل بو اربمو تماني بلاشي ركاوي عند ياوتي والسواتي تركاية هلبت قرداية دا اتوالن قربت اسرة البي جاناتي ناطورة ناطوروتا هلبت اتوالن اخنن قربت اسري خمشة البي سابتوان رابا ناطورة قد خاميوالن مديناتا خاميوالن متواتا خاميوالن ناشا يا لسورة بختاته بل قل ادخال التركاية قد اشتصر البي متوا ايرانايا تاما اتوالا اخشي تمانية توبي برقل اشتي اربا توبي اتوالا تمانية ماشنقانة برقل امو اشتي اطسا ماشنقانة تركاية اخنا بليشة وقربة اربسر بلاشي اطوراية بليشة انا اربسر بلاشي قمتا ايوا بلاشة ارمي ادتري بلاشة براندوس اطلا بلاشة قلعة شارة ات اربا بلاشة قرباغ واتخمشة بلاشت سيري ات اشتا بلاشت اشنق اوات يمريلي نارت قسملوية قسملوية واتشوى الي بلاشت شنقرالوية اتمنيا بلاشت اسكرت ابات ات اتصا بلاشة سلامس ان ايوا طلا بلاشة جو سلامس ات اسرا بلاشة اورامات اورامار ات خدسر بلاشة قوزا قلي ات تريسر ايوا بلاشة مرجور والتلتصري و بلاشة كريم أباد وإخرتت أربسر إيوا بلاشة قلعات باسوه

إن خسران تري جيباني جو أربسر بلاش شمان مخبة خسران أطوراي إيوا خدسر ألبي وترمو أربي تمانية تليقة ين مشلمة خسران دبع الدواوي يندجمن إيوا تمانيم وتماني أربا أسيرة تركاية اتوالان أرب مقطيلة أني اتوالو أرب خمشة أخيدة ين أسيرة أم أربا أسيه اتوالان قربة شوم وتمانية دربانة خسران دياني وقربة أربما توبنجي آني اتوالون خسرانا خمسة ألف وأربما خمشي توبنجي وتمانية ماشنغاني وإشتا توبي وقربة مدخورنا كما تمانية ما ألف بوشنجي دا اتوالا خسران قربة خمشي خمسة سوساواتي آني اتوالا قربة شوم وشوي تمانية توري وقربة ترمى ألبي إربي

شمال مخبب در خموخن دا خيتا مخوبخ نتخل مدقة بوت دوخيات تديم يوما هل بات قرمنا من يانت اتصار بخا خمشة خاطسة تريتلا 9415923 قمت على خد وقتا من اي تقدشتا وشليخيتا قاتوليقت مدن خد آتوراي طينات منتخ مني بدواخنا ترما دولاري قبل أن خاتلفون ميقرا فرانسيس جموم دبران الصيتا وبتواخنا ترما دولار طينات منتخ من صعتا ومدري من أمرا إيتا إت مروديشو مدري زي مارجي ورقس سهدا مدري بتأمر طينات منتخ من نوخن ترما دولار بتواخنا وفي وقت شتاسا إيتاتا خينة قبل بورتي قاية من عمتن لما تلالي مشموع يديوم ما تخرتون اللي هو زحمت قد ما اسمو بطيخنون زوزة قدني قرار راديو

0: شما انا مخبه هلا خبتات خلخوتا متخرزت ديميو ما همونه خملوخون مش كلخون يترانا من داخل تخنا خمل المقرو تقاتوخن خجو خيده بطينا خمنتا من دوخانة ديميو ما ايوا ايتا قدشتا وشيخه تقاتوري قد مدن خطا تراي ساتت عمره بدواخه وترما دولار هر هذا غزي ميقرا اليكس اوديشو دوخواله اما دولار طينات منتخ مني ومدري هلبت اتلانت اتوالاند وخيات شاو الدعور شو تاس الصبراويت ومانو تطاطرات اسرائيل ما دولار مدري مقرا فيودر نجاريان 50 دولار بدواخي وهلبت برش كش خديو برش بالخان ديو طينات منتخ من كلوخن وبتأمرقاتو خن بوش مشينا من
1: مني فيودر نجاريان
0: ومني زياقو هاول وبوش مشينا